يستنوا كتيحوا بالسلامة ما خافوا من الدهر وياما ليش التسح يرموا في زنزانة صرخوا